عندك تقوم ضل هينك من تشون hopefully ترجع تكون معنا عادة ما until then هنقول إذا زملك إن كومبانيا زملك مسألة عشرة أوين خافنا فريد بريباراتي فوستم إت Eurovision Week فرسي مالتا دين الدربة من يف من يف مش خانة إيجي ما نيت خافنا فرسي كل شيء مالتا تاك التاتسا ينا دسنين كل لاي نتلو عليه نحسب شي دربة دربة لي دربة خاطة جمالتا لي

0: Achieving Shivers عمك فوق 97 بي 7:30 صور 4 منوطي بخلصة بتمبراتور مبارا 19 الجراد بونجوات نتكلموا بخلصة فوق الليسي يكوش كميني ويس اللي تشعلوا بخلصة يو لعبة لنا جاري دولو دوت يايدنا هيك
1: بونجوين يينا ما نخسف شليو تارتي زيك مش تبدا باللوزار او نك مالتا انا سانا زيك انا بزون نيسيس وفانيت جراسي تالبروغرام وبروزيت
0: من دارة تسمعنا من الفان تالسكولا جاري بونجون سلم لك نسبيرا لي ستايت نيت اسمك سمبلتي راجوني اللي هيك تسمعوك تالسكولا بروبابلتا كبيرة ما نحسبش لي سبوست تدخل موبايل فتتنا مارلين وكل قلت انك بونجو مارلين
2: بونجوين نيسي انا جوش عني جيلو احنا وكل الناس وسيدو كل استستامي
0: ايوه يارمو يارمو هفنا سخانة منهم دو كلمبركين كليب أنا بديرة وخفنا الناس اللي يخبوا يشيلوا ليسي برو جرتو تقرقي اللي كنت نسمعين ما تكون تزار وفورسي أنكا مش تفايلة تامسكين تفايلة ما تايد لشيك برو وخفنا الناس بروبابلي يدو لكن ما أنا أخيرا تدعول من السم مش بدلا لزار تفايلة تايد لما نبدلوش اللزار أشخص البارت أينوني نارا ويا

Maroon 5 كريستينا جاليرا moves like Jagger عم يكفي 97 باي 88 7 مرات يبقى لسه وصلنا مش نتكلموا دواردين باي bring me to Bruno with Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCCAA Burger King and Accessorize باي شنو قوة فرا سمبليتشي 9900897 كل ما عندك بزون تبعت لي باي bring me to Bruno خلازل نمرو اترندم والبرسون اللي نازل هنشمبلو هندهلو اونير وعندك بيتش شوال واحدة بس ما تنشي دفيتش لي سوا كم تويجا في الموبايل ما تيتشي حليف باي bring me to Bruno إن الشيلك تأمل دان كله فيمنت تسبتشا في الفينالي good luck

0: David Guetta and Marie Baby Don't Hurt Me Awake for 97 Bay 8:12 minuta بحال هسه بالتمبراتورة 20 غرات برا بونجو Bay Bring Me to Bruno With Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCCAA Burger King and Accessorize Bay وصلنا باش فلحرنا راهو يا كم شو حتى برا اللي عطى التن بالزيت لما تنشامبلولو وجبنا بالفرازي Bay Bring Me to Bruno سيستم تلاتنا نمرو اترندم حنتدايل ياوخ ونرى ونقرا ش هيجري
1: باي bring me to Bruno
0: باي بروسيد بونجو من فوق اللينيا دول وادو
1: أليسيا
0: أليسيا بفيت تسمعنا أليسيا
1: مش
0: شغل برو جبلي عطا التنتا مش شغل بقيت قد ايه من الكاروتا مش تعرك تاك وستاش بوستوك في الفينالي
1: ايه كنت بالقيرة
0: ايه كنت بالقيرة كنت
1: بالقيرة جوا ليلة جادة الشغل دون فري
0: برو ست أليسيا بوستوك يا تمك في الفينالي اوفيامنت هل ممكن من انها تيسمو برو في التنتا شورتي ديت كومبليت انتلاب ما طول الكومبلمنت تال جورناتا تايدنا وهذا بونجو أليسيا
1: بونجو
0: ويا نعرك تاري صخة نعرك تاري صخة
1: بونجو بونجو بونجو

لويس كابالدي فورجيت مي اويك 97 باي 8 ونص 6 مينوت بحال السبتمبر ترى مباراة تاع 21 غرات بونجو. This is الروك ناتا فات اللي ما عندكش بزنهم اما تو بيش اللي تكون تعرفهم لونج ستوري شورت ديكي ابارنتمنت ما كنتش ناف دي ما كان اللي لابدا ايديا اللي جو الكاتدرال تا نوتردام حت ما يستايو حت ما ستا يزوج برو ورا الانحرق في 2019 كريم دال بيرسونا مارتن لورنس اللي كان واحد من دوك الناس بهت بارت من التيم انصم اللي بداو يرجعوا يبنوا دان نبرك نوتردام من البدو وش عمل ده وش عملوا ادتشيدو لي ادتشيدو لي حلوخ يكون لونيكا و لول برسونا اللي قات يزوج جوا النوتردام عفنا مواد ديفرنتي كيف انت تساطوري ابرتسامنت لي بنيدم برو تخليه ينكتب في الستوريا ورا لي ان الستوريا ترجو تنبنا نحسب هي واحدة من دوك لي ادم فوق بونجو.

كلام سكوات لوست فريكوانسيز وير ار يو ناو فوق 97 باي مي وين وياك على وقت باي بريكفاست بونجو وبدو هيرجين دا شيء ستاتستيكي ستاتستيكي اكو بس بكي الكلمه دوار ام اليوروفيجن وبلا كيف سيرا تاع ايدن ام بلا ابارنتامنت بحالسا ادا في السبا بوست ام فداو كلودز لي عملو بشورسي اكوستاو شي ليرا زايدة بينيتنا ام الكانتات ستوشن سنة عندو تشانس ام عندو 79% لي كواليفيكا من السيمي فاينل وهاي كانتا ال 14 من 15 نار الخميس اللي جاي الفيري يكا نمشو بالماتماتيكا وبالنومري ام تشامس كبير لي ليدن بروبيو نار السبت اللي جاي نراوخ امك سو safe to say for see l-nistaw nibdaw nipreparaw l-għal dawk il-platters ma nafx intix tamil samuqt il-Eurovision għana za religion ta'na jek ta' għata platter dum il-mejda ndifaw narawħ u non su kol ġieli

هاوس فو ان دي 7 بي ديفيد باليا هناك قد نكمل نتكلم دوار كيف صار كنا تيهرج التيمب مطول الويكند واش دايم بكل جهاد اللي صار كنا تنيو هوغوست في عمل دايم يخرج تم خزي ما نستاش نفهمها اما مسوما دا الوقت صار كنا قاعدين نكبلو باك تام الكبار عندي للمادونا بكولابراسيوني تاع الجن مع سابرينا كاربنتر نو كان وبارت من اكو كول اتشانس تي اكل سبيتشا في الفينال بتشانس تمور سارا للبرو

0: انتي 7 ميج بدلوقت سنة دقل 11 في الهودو ديفيد بالي هناك نظام لفتة الكمبانية عرتيتا في الهودو سنطلو في تدلين السيطواسيون ذا تمبا مبارا وبارتي من هناك نتكلم دوار موزجيستا للبيرا الاتر وسنينا وبانك نتكلم دوار الاتشيفمنت سنور ميل نشيلة تعمل فتا تأس اكزايرا في الفيرتا نكمل دلوقت
1: Malta's number one.
2: Number one.
3: Hit.
2: Hit.
3: Music.
2: Music.
3: Station.
4: Station.
1: Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's. Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear, effortless cover-ups, and all your favorite summer accessories. Accessorize. Shop online at monsoonaccessorize.com.mt or in-store at Valletta, Palmer, Parvi, Bay Street, and the Duke Gozo. And soon at St. George's Mall, Pembroke.
5: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams, with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams, with the Lidl Plus app at €6.79. Lidl, more to value.
6: Outdoor essentials, sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
7: Find your calm at home. Bathroom design beyond bathrooms.

0: تيدي سويمز نيفر ميسز اي ريفيو كل واحدة من الجودة وكل واحدة من الكبارتانا وكيم تنستمعت الجن مستر نو ات اول فايدنا لسويم بيها الستة وكوارت تفلاشية لحقت لات كوارت قبل ما ريتورنا جيك فلوك شانيل وزاد كيف نجلو راجية كولابراسيون نزقول ستورج بوك ويكادك بس ما يتش قانيق لك ستورج بوك في الفيرا سنسا الكلمة ليدي غاغا وانكا دوتشي فلستس ديسكا شترت اكتر
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

0: أنا أبو واحد من داوك اللي جبك نقرأ فتياك قال دان رهين تالجورناتا سبيشل عندك فورسي قدي انتي بالنهي شفنا لورا اكتر واكتر يقول لك زون نادي الجديدة تا يوين ماكفيجر كا تشير ده هاوس بي ينا كلش من عندي اللوم قادة في الودو نريد ورنا وال بي بريكفست يور مع جيمي تارين وين وينو انترنت جون يتكلمو قادة في السياة تاور اوف سنار تشاو تشاو
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey, want to make your next corporate event unforgettable? Bring it to Eden Cinemas, where business meets big screen brilliance. Whether it's a conference, team building day, or a company movie night, we've got the perfect space, style, and cinematic touch to elevate your event. Let us take care of the details so you can focus on the fun. Get in touch today for a quote at cinema@edenleisure.com and let's get started.
3: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games and enjoy a full restaurant too, all in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.